أنا هنا في هذا المنطقة، كل الوجوه الودودة، لا تكاد تعرفني. ليس هنا في هذا المنطقة، في هذا المكان، ما يذكرني به بأن القديم والمعروف والمألوف. لا شيء هنا يذكرني بجدائي، نعم، طاح كل ما